الدربن عجوزين وبرده فالدربن نستجلن نستجمنا فالدجيج مدتنا فردها مجلة فالطعن فاردها فالعبار مجلة فالسفر يماغين فالسفرن عجوزين وبرده فالسفرن نستجلن نستجمنا فالسفرن نستجلن نستجمنا.